وجنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، قاله البخاري، انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله: حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال: منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، هو أي ابن عباس، والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا. يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلي:

القبطي هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه، والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب. والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهرهم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم أن لا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم، وهو خامس الأمثلة، من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف، أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله: أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.

0: فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها، قال: وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم. وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره

على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول إزاري، فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح ناداه مناد يا محمد خمر عورتك، فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء، فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له خمر عورتك يا محمد، فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جبير لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال أي جبير بن مطعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس نحن أهل الحرم فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول رأيته هناك في عرفات لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته

ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم، وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. قالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. فنقول لهؤلاء: هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى

كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة. لا بد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر
إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تضل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله. لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول هو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فظل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ظل وهو صغير عن جده في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا

أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك. طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال ابن قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي. وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا

هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي، زيد يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية. أو ماذا؟ فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية، فقال له لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا وقد وصله غيره، أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها، يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول لا تفعل هذا.

من ماذا تخاف؟ من الفقر. أنا سأكفيك، سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. من ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات، أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم، وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض، أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد، سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات، فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟

نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا. لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور. قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلانا الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق شيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كان

ايش تصنعه؟ كان الرجل اذا مات ابوه قد يتزوج امرأة ابيه التي هي ليست امه، يتزوج امرأة ابيه التي هي زوجة ابيه. اذا هذا مراد العلماء عندما اطلقوا وقالوا انه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول انه كان يعبد الاصنام وكان كذا. ولهذا المراد انه عندما قالوا على دين قومه اي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الايمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها ابراهيم، وكان لا يقرب الاوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الاوثان، وكان ايضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى اوحى الله عز وجل اليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب اي القرآن ولا الايمان اي شرائع الايمان. اذا هذا هو القول الثاني. اذا المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الاصنام، كلهم متفقون على ان النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو. يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذا عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء. وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة،

أظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه، لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه، وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول لهم وهو يخاطبهم: الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه. هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش، أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول: خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة، وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاه فأنضجناها. قال: فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل، فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل، كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال: أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية، أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لزيد: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو: لماذا القوم يعني أبغضوك، لماذا؟ فقال له: يا محمد، والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول: أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق. فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول: هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال: فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ قال: فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين، ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال: فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له: طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال: فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام: ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال: فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية

قرب إليه السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وتفرق تفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد: لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له: لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد: فقلت في نفسي: لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد، ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة: ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس: يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له: لا تفعل هذا الفعل. نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له: ألم تنهى؟ على كل حال، هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له: ما هذا يا محمد؟ فقال له: الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ بن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن.

أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم، وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا كلام الخطابي، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول، ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو، فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال، إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه. وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية: أو لتعودن في ملتنا. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام، وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء

0: الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.يسر
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الحادي عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد

التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة وأما من حيث القلب

0: فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده. وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه على كاف من توك، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، قال حدثنا المبارك عن الحسن، قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟
2: أراها.
1: قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد

0: الساهي بن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن
1: جديلة
0: ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن

وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد، أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود: شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وهذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة، وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة

روايته عن الحسن الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن ولم نسمعه إلا من عمرو يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد،

اختلف فيه الطفاوي كما سيرد. ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة، وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به. وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي لما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك

ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح لأنه إن وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح. والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب. وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة.

أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه، مما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها.

تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه. فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه. وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا. وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا. فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. تنقية وتصفية، كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك. نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل. حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال

0: هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه نعم في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين رحمه الله وغفر له. نعم
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
2: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
1: قال أبو السعادات. نعم. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر، وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات، وقد فصلنا القول فيما يتعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مجى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك

رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا معروف، ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس ايش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به، وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأني

0: مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى: قال التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات هذا دعاء عليه، وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم. قال وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ.

0: صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
1: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
1: هكذا.
2: نعم.
1: نعم. هذا هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذرة. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن. وهذا تصرف خطأ لا يصح منه، ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيح. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه

لقتادة مشهور بذلك، قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من؟ عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عزراء ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عزرة. يقول عزرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عزرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعزرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عزرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عزرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر

0: على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قالوا في هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال: يا شيخ يجوز؟ قلت: انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة، هو هذا، لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان. لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى، يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع.

أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب، وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى، وقال: وما الذي سلط

الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيء

بالحسنه كذلك ترك اصحاب السوء ترك اصحاب السوء. واما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي. أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية. الذنوب الملكية وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها. فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم، في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية. الذنوب السبعية وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية. الذنوب البهيمية وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي. أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة من آثار المعصية على الفرد

أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد، فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه والله المصيبة، إن ابتليت بهذه المعاصي نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب

والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها، فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق، ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان، كيف قال فلان، يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا فلان قال أنها حلال، فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا،

يفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق: فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف: فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض. كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها. فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا

0: يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان، زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم، الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح، لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها.

وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء، فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر، فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء

ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال: وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات حداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة، الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا: محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة

حقه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمد، أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة، نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في مرفوعات في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو، وهذه الضمة معروفة. منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك. فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما بكلام العرب. هنا قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف

اختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى لأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان وخرج الزيدون وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى، فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله. فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام، زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب، كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة. هنا تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير، ومن النحويين من يذكره بالأوزان، اجعلوا له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت

هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من الجموع التكسير، حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو جو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، هكذا عبر ابن آج الروم، ابن آج الروم، وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند، وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم، فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة، وهكذا. فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية، ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا، مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية، أو ألا تكون التاء أصلية، كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، عرفنا الفعل المضارع، يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى

0: ماضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون، وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك. لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون شو يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه، فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي. قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع على كل حال هذا

0: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام

المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال: فوعد الله عز وجل

للمؤمنين أن يرفعهم، أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه،

وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل. وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. وهو الذي يعني يجادل فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي القتادة أبي قلابة رحمه الله، فما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة.

وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله.
ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنه ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو

أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل أي ابن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان وذكر، ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله: حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال: منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، هو أي ابن عباس، والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه،

ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيره من أهل العلم ألا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والانتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم، وهو خامس الأمثلة، من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين،

0: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث، قال رحمه الله قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال نحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة.

0: النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له: خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال: أي جبير بن مطعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون: نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء

صحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة، تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقذار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، فقال له الغلام نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له ما فعلت؟ فأخبره بالخبر، ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام. فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح، لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم.

من. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لا بد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام.

فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة. ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله. لهذا قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم. هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول: وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول، وهو القول الثالث، أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه، ضل الطريق، كان راكبا على ناقة، فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة.

فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده. وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك. طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة. يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي. وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح

الشرائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون، فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي، زيد يقول لليهودي: لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد: ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل. فدله على النصرانية أو ماذا، فقال: دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي: أريد أن أدين بالدين. فعرض عليه النصرانية فقال له: لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على

إني إبراهيم. هذا في البخاري معلقا وقد وصله غيره أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال ثم يخر ساجدا ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال المقصود أريد التقوى والبر ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف من الفقر، أنا سأكفيك سأكفيك هذا. لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا في كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيد ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده وعند الطبراني كذلك في معجمه.

وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل، قال له تعال كل معنا، معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: يا ابن أخي، إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال: لا أعرفه، قال لا أعرفه. فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف
الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف ذكر القول الأول، فقال قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم، وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام، نقول لهم ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات، ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه، ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو، يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه، لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام فلا يلزم إذا كان نبي

النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف، وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب أو من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاه فأنضجناها، قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو ابن نفيل كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك، يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني

قال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم، من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء، يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق، تفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس، يخاطب زيد يقول له لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى، يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث، وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى. على كل حال هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث

أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل. عندنا أنه خرج فذبح على النصب، النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له ما هذه يا محمد، فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذا الأنصار. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث، الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفئنا زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة رووا عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول وأطال الكلام من صفحة تقريبا

0: 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي عليه بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 11.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدفع

0: غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سبباً

جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا؟ المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله

0: حر عام، هذه دلالة عامة. الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها. دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده. وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه في على كاف من توكل، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
2: أراها.
1: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد.

0: كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في الأبد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاصد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن
1: جديلة
0: ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها. فرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من الحسن من عمران، ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من وأنه عمران كما في رواية من أحمد. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في الصحيح في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طريق من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا، وهذا الإسناد معلول بما يلي، ففيه المبارك ابن فضالة. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد، أما إن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن، سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس، شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل وأصحاب الحسن، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك.

يقول أبو طالب يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، وهذا من تسويته، هذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران، توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث، توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح،

أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود، وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن، أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد، وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه، ويعنعن فيه، فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معه

الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح. والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني

في قلب المرء على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح، أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال: والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الألباب، وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر، وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب، أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم، هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه. رحمه الله، مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما

وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه، فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه، وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافحة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة

0: هذا الضعيفة تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة، رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق، رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر المرفوع: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع

0: غنيمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات، وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي

من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مجى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في إيش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به، وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به

فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من؟ مشرح هذا، ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط، وضعف وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة، الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة، ما هي ماذا التميمة؟ خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى قال التميمة في كلام العرب القلادة، التميمة في كلام العرب القلادة، قال هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلادة.

زائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة إلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له. يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء، الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك.

0: السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
0: هكذا.
2: نعم.
0: نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق

لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر، وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن، وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف، فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك، قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من؟ عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عذرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر، فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة، بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل،

0: إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال وفي هذا في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب. وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة، هو هذا. لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا. ولا
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة: أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا. وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم. وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم
والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة

نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع.

مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس: أنواع المعاصي. أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك، وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب.

فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية، يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة، ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل، في الدنيا أم في الآخرة؟ بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد، فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل.

فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح

من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا، فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخس

فخسفنا به وبداره الأرض وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم والله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع.

0: إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه، يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأن

أسماعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء، فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر، فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال. هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة.

تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لها. الأسماء الاسم هو المعرب والفعل المضارع، فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه، فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون، فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم، فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب، فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو، أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن مع

ثلاثة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين. وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات أو الغالب في المرفوعات لأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة

فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها، وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول: ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد، خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول: محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت: محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول: ورفعه الضمة، كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهرمي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد، عندما تقول: جاء محمد، أو محمد قائم، أو محمد رسول الله، تقول: مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول: لأنه اسم مفرد، كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول: جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا، وقد ذكرته لك في الدرس الماضي، فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة
الرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى 6 أنواع أو أقسام: زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك، تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، سأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم، وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا، والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند، وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم، فإنك تقول جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة،

هذه التاء أصلية وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية، ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط، إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا، فتقول مبني على السكون في محل رفع. لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته، وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة

0: طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها، فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آجر الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي، عفوا كنت سأقول الأثيوبي، الأتيوبي، يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق، كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا، قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم

الله ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم

هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيمهم.

تكبيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله: والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها

فيها بيان كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين، إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح.

ضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل وأن يجعل في إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب،
ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنه ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون أهو صواب أم خطأ، فأرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤالها أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني: في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال: والأول أسند، قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله: حدثني الفضل ابن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله

في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو أي ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء. قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وما ورد

0: بسبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهرهم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيره من أهل العلم اللا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا حديث الباب الذي ذكرناه حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام، لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا، أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: إزاري. فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح: ناداه مناد: يا محمد خمر عورتك. فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره و ينادي مناد فيقول

له خمر عورتك يا محمد، فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال: أي يا جبير بن مطعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون: نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول: كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقذار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة.

وجاء إلى أدنى دار من دور مكة فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم، وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لا بد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني. فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم

وعدم رجوع منفعتها على صاحبها فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان. هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له، أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة. ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير. ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان. لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

فقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم. هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول، وهو القول الثالث، أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة، فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فضل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم.

بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي: لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين، عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدل

على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية، أو ماذا؟ فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية فقال له لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره، أبو يعلى وغيره، في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا؟ مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها. يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ

باني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد بن حارثة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم، أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء.

وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلانا الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه، أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو، يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب

وضعه على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم: الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل

من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب قد ذبحنا له شاه فأنضجناها. قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حي صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة لبغير نائلة لي فيهم ولكني خرجت أبتغي هذا الدين ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به فقلت ما هذا بالدين. يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق. فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي. قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي. فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت من أهل بيت الله من أهل الشوك والقرض. يعني أنا من مكة من أهل بيت الله من مكة من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث نبي طلع نجمه وجميع من رأيتهم في ضلال. يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال لكن هناك نبي سيخرج وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا إلى زيد فقرب إليه. جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له لا تمسح لا تفعل هذا الفعل لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما يعني سأفعل وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم فمس زيد الصنم مرة أخرى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل وأنزل الله على رسوله يعني الوحي وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة

وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه. مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له ألم تنهى. على كل حال، هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف، ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا لا يوجد في الحديث أنه ذبحه للصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له ما هذه يا محمد؟ فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ بن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قط في أي شريعة من الشرائع. وهذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت

0: مات لزيد بن عمرو ابن نفئن ابن نفئن نعم زيد بن نفيل ابن عمرو فما اكل وقال اني لا اكل. قالوا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل من هذا اللحم. بعض اهل العلم ذهب الى ان هذه الروايه وان كانت في البخاري الا انه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبه، لان الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو، فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الحادي عشر.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط،

كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين، شرك في الربوبية عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء، ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقل.

0: محض. ومعلوم أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله، أنه على كاف من توكله، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟
2: أراها.
1: قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك.

ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. فرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت من

0: وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمد حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد لهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي، ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع، هذا المراد. أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب إذا قال حدث

فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة عن الإمام أبا داود: شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، وهذا من تسويته، هذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد عن الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت،

لم يثبت ذلك من وجه يصح أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن ولم نسمعه إلا من عمرو يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد وقد خلف فيه الطفاوي كما سيرد ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث وقال صححه الحاكم وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن فهو يرويه عن الحسن به وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن وهو

يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخلف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح: لأنه إن وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة: الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة، قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن

فضره أو فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال، قال المصنف رحمه الله يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح بما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل، ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر.

على التفصيل الذي تقدم، وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه، مما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد، وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية، بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه. فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء، عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه. وتأمل هذه الكلمة، التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل

0: زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي، رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. تنقية وتصفية، كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودا

0: فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال: وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع، والروياني في المسند، وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي، وجماعة، وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوى ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين، عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم، وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي: إسناده صحيح في التيسير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد. قال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم، وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة، وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها، أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان

في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة. وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من؟ مشرح هذا، ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط، وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المسند.

ما هي ماذا؟ التميمة. خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى، قال: التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة، قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له، يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا

0: يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر

0: حذيفة رضي الله تعالى عنه عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
1: عروة.
0: عروة هكذا.
1: نعم.
0: نعم نعم هذا الإسناد هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا عذر وحكم بأنه ماذا تصحيف وبناء على هذا غير ما في ماذا في المتن وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان بلا برهان وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف ليس بتصحيف بل هو على الصواب هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور وهو ثقة من الثقات وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة مشهور بذلك قتادة مكثر من الرواية عنه ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا لقتادة تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا عذرة يقول عذرة دخل حذيفة ما قال عن حذيفة هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف لكنه غير متصل غير متصل وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال وإنما حكى قال دخل وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه فإن عذرة من السادسة وهو شيخ لمن؟ لقتادة وله روايات عن بعض الصحابة نعم

لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر، فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة، بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم، نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال وفي هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب. وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات.

0: الرأس كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس، وأخرى لوجع العين، وثالثة لألم المغص، ورابعة هو هذا، لكنه ماذا من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده

عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى، وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال.

ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل، والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان، ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم، أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار بقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة: أقسام المعاصي. أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية.

القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها. فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول، وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن

الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك، وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي.

فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا يستق لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهل
له. ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق. من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان، كيف قال فلان، يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم.

وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خصال خمس

0: يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع. نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح، لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها والتكاتف على إزالتها والتناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية لابن آجر الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح قد تأخذ أبواب

متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء: الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء، فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال.
هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة، سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص، سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص، علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب. فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عندما

عند الأشعري توقيف للغات عند الأثري ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة، الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب، عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه كما في الكلام المتحدث.

قدم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو، قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك. فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما بكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد، خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهرمي في شرحه.

على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام: زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمة ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو جو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا، والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء.

قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا بأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط، إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب، الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من

0: دراسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها، فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه، فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء

النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف. نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر.

والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه، فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم، وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم
زاد فصلا فقال: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 13.
2: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب، في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب، الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث، الأمر الثاني: البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان، أو

مكان أو من بركة الماء بالكسر أو من بركة الماء بالكسر وهو أي البئة وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها مهم مطالعته والرجوع إليه قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب يقول رحمه الله فصل وأما البركة فكذلك نوعان أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك قال وأما البركة فكذلك نوعان أيضا أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة

الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه، فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال: البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها

اقتصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا: هذا بساط إنما وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة. فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها. والسبب أن يتشجع المرء، على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب.

عذاب عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث، أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب. ذلكم الثواب. قد يقول قائل جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر؟ وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحو من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان، فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسمح.

0: التسامح والمزاح. فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه، ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات، وأنه إله لثقيف، والعزى لقريش، وبني كنانة، ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات، الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق،
0: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن، كان يبيع السويق

0: قوى السمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
1: نعم، يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين. قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه، حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة.
1: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها، فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح، صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار.

0: بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد يعني غزوة أحد: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف. حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء، كما عند أبي يعلى والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه، إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: تلك إذا قسمة ضيثى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كان جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
0: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي، نعم.
1: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند. إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية:
0: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع، فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علم ويعرفه. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له، إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي، هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع. لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا. ويسلم إيش؟ تسليما. ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج. صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريق التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد. هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون

0: مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم. تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
0: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

0: بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
1: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة إسناد صحيح على شرط الشيخين، فالحديث ماذا؟ صحيح، الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردويه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك، وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديث أو لحديث كثير كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان، فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا ضعف شديد وصل به حد ماذا الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
1: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه. فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم، وبعد أن يهتدي، وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا من جاهليته السابقة. يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة
0: مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة. فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله. فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجلوا قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
0: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها.
1: تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سبب

أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا، أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها، يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن، وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث، فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، ممن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر، بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا

0: هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث. وضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث. وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف

0: عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
1: ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى. فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبين الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد، يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج؟ موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
1: هذا موجود، يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين، فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى:
1: وفي يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام، بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته. فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره.
1: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ربطناها خطأ في حديث رويفع قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار، وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد

أن يدعو الله جل وعلا نعم بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة، وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا، لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ، ترضخ، الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها، وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشربوا إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي

قامت اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات. ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال: الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال: كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي: لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في

0: خروجك من الخلاء في جلوسك في سجودك في كذا في الخلوات في الجلوات ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: الخلايا. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله

سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة

أو هو القرآن الكريم أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الدين أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم.

أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم البغضاء والحسد وفساد ذات البين. فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة عندما يتشاجر اثنان، فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة.

أعود فأقول إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره أن لا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين، عبادة الله جل وعلا والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزيدون.
يشكون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله قوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك فيخلدون فيها أبد الآبدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير

قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا

قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل: إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم كله.

على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، اذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت

يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فأحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح

اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال، قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة. والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة كيف التقوى؟ قال أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال كيف تصرفت؟ قال أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال فكذلك التقوى.

ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا في آمن من الناس على الصراط المستقيم، وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال، وزخرفوا لهم القول كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك، للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله.

كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في كل مجلس في خطبة الحاجة في عقود القران في الجمعة في الأعياد في المناسبات في الخسوف في الكسوف وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله ومعهم المبشرون بالجنة بل ومعهم الخلفاء الراشدون وهو يوصيهم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ضرب مثالا إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط جداران سوران وعلى السورين أبواب مفتحة وفي الأبواب المفتحة ستائر وفي أول الصراط داع يقول يا عباد الله اركبوا الصراط وفوق الصراط داع يقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن فهو الإسلام وأما الجداران فهي حدود الله وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات

الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهذا هو الصراط المستقيم إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم

0: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نكص إبليس وأبى بين الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقال النبي قال للنبي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل.

غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها

من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد إنذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه، يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم
أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي، ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظمة النور في الدنيا يحمونه يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظمة النور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن

إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا؟ في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا

فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذا ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام؟

السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة متى كان؟ هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده.

ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد، فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله، في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على

من عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة.

أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي. فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح. ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر، فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح. قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك، قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله

يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شربوا.

فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس 3 مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس، واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة، لما قالوا سيدخل، أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب، عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد، ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام، وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما

0: عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنها رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف. هذه وهو حينئذ مستخف فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الخميس

0: 27 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: فقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم، والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد السبع عزيزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورة. ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت تراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة. وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام، لأن بعض الناس قد يشيع خاصة في صفوف الشباب، ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني

لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سقط لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفات الله؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرق، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، تأملوا ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف، وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية، لاحظ يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوى الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله، ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستعيق بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها،

ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كدر، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر، فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال اتركوا الجماعة، ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق، كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيره من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعة، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، وهذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال: أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول: نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم: عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة، أو مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع والطاعة بالمعروف. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي ينصب، البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا: يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعون؟

0: أنا أريد البيع.
1: طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين وفي ما يدرى في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر جماعة في الغرف المظلمة على المسدس والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري جناح الاغتيالات كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ له البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذا الطريق. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ولا في بيعة عمر ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس بل ومهان، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحا فيه عزة من الله فرحا. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة قال في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدوث ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استهتار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا أو أن يمنعوك حقك ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، و يجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى

فوضع الصحابي يده على سيفه قال أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه قادم. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع، كن على هذه الجانب. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية القدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار، ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى تكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تتخانع؟ ليش تتنزل عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد؟ والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صناكم المسلمين من قبل وفي هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطونها الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم.

وسلم ممن فرق دينه واحتدث. الواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب. ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم اللي فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت؟ الدولة الإسلامية في الشام والعراق كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعن. وأنا سمعت بأذني من شخص قال والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء هذه عادة أهل البدع والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من وفي مقابلة أظنها ما نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا، ستتقاتلون؟ قال لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى وكذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأنها يقارب، وأنتم الآن تنتمون تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم الضوابط غير متوفرة، الزموا جماعتكم واتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نفرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا للسماء، الأطفال رملة النساء، شرد الناس من بيوتهم، ما استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا.

فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ماذا حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير؟ العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يترك الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فادات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقدت البيعة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسا. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعلم. لكن من ابتغى العلم

بغير دين الله جل وعلا ما سمحها. فلا بد يا اخواني ان ناخذ هذا كمثال، وليس الامر محصورا على المملكه العربيه السعوديه، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في اي مكان. لكن اذا لزم الناس واظهروه في جماعه المسلمين ولزموا السمع والطاعه بالمعروف واجتمعوا على هذا الاصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والاخره، كما اعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وقد كانوا قله يتخطفهم الناس، فاراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوه وبلغ هذا الدين مشارق الارض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والاسلام يبلغ الافاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الامر تكراره مهم، لذلك انا اشكر للشيخ عبد الله حقيقه اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعنايه بها، لاننا احيانا قد نغفل في خضم امور هذه الحياه او في خضم ما يرد من الفتن والامور ان نذكر بهذه الاصول العظيمه. لا اريد ان اطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيره مرينا على ما يقتضي ان شاء الله يعني يكفي ان شاء الله للبيان، لكن اؤكد على اننا في التعامل مع الاختلاف والافتراق عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعه المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والأحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين، ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة، ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة، بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف فالأمة، ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأجور، كما أن الذي يخالف

0: ويتشبه بها للبدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا عليها وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يسلك بنا سبيل الفائزين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعادة بالله من الفتن، من جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية. واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائقة، لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروح والروح حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم معينا على لزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الوزارة على تنفيذه وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم. وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم ولكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه المحاضرة وهذه المحاضرة القيمة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لتجي حفلهم الختام وتكريم القادة
2: الطلاب. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم.

ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، فقال لهم رسول الله، رسولها هنا اسم مفرد وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير، مثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم، رسل رسلهم، رسل هنا جمع رسول وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير بنظيره. ومن علامات، من أمثلة جمع المؤنث السالم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، وعلامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في المعتل، في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك في المعتل بالألف: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين.

وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو، والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها، هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه، وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو وصف المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه

جمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء، فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون، المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح. والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا كان إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة.
خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقر أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره. هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن يكون، أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم، فم، فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة. بأي شيء؟ بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك. في قوله تعالى قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي، فعل وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح، أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟
لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها، فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة، انتبه هذا مهم جدا، فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لابد أن تعطيها حق الإضافة فتعربها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس جاء أبوك وأخوك رجل فاضل وفوك نظيف وأنت ذو مال، كلها المهم أنك تركز على أمرين، العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى وأبونا شيخ كبير، تمر على هذه الأمثلة وتراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها، هذه العلامة هي العلامة الثانية، انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة، أبوك أخوك فوك حموك فوك ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا، ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع، قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب، هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل، لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العربي واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو،

ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار فاستعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى. بماذا؟ ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير المثنى، على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان.

والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع، ليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم، أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع، أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ، من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك، لأنها لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامته، الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها، نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع، علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية يسجدان، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به، يعني لعلنا نأخذ مثال ثان عن في القرآن، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان، يفعلان، يأكلان، يشربان، عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع، يعني ضمير الجمع على السواء، إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع، إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة، هذا من جهة الظاهرية. لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة، وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأما المؤنثة فهي شيء واحد، وهي

0: الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين. تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة. هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا: قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم، عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا

0: أت مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وكذا العزة من العزيز. وقال ابن كثير
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه. أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث. الأمر الثاني، البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان أو للمكان، أو من بركة الماء بالكسر، أو من بركة الماء بالكسر، وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها، مهم مطالعته والرجوع إليه. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى،

هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا. هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه، فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال:

البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا: هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني

مسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل جاءت بعض الأحاديث، جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر؟ وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحو من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان، فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه

0: ومسح بهما وجهه. فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار، وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب، قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه، فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك، رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه، ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في باب في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات، وأنه إله لثقيف، والعزى لقريش، وبني كنانة، ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات، الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد. قال: فعلى الأول ذكر معان أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل

0: طائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق،
1: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
0: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
1: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال: لا منافاة. هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين، قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال: فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. لكن السؤال: هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه، حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة.
1: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه، ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها، فما أن يرى إلا يقولون: هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح، صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا

0: عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزة، وأنها قال أن ابن جرير قالت: كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعني غزوة أحد: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف. حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء، كما عند أبي يعلى والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه، إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيثى، أي جور وباطل. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كان جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
1: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
0: وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة
1: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع، فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه، فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق، هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة إلى يومنا هذا؟ فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا إيش؟ تسليما، ويسلموا تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها؟ وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد. هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة،
1: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول: يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال: سبحان الله، هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها. أنت إحساسك لم تقتنع، طب إحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم، تفضل.
0: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
1: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات

0: واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
1: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح، الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال: في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديثه كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني: الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به

0: عند ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم، وبعد أن يهتدي، وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا؟ أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا من جاهليته السابقة. يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلا

0: النية والخشية منه جل وعلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر في حال إسلام في حال طيش، فهداه الله يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة. فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله. فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
0: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه

طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند ركز تلك السدرة تبركا، أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها، يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن، وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث، فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور: أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، ممن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر، بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ.

0: هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، أهو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر

0: وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
1: ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
1: هذا موجود، يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين.

0: فمنهم من زاغ في باب الشبهات، ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا، فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام، بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته. فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله، وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام:

المشاركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا نعم بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم، هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا، لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها، وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية إذا ما أرادوا بها السير.

ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشربوا إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هذا هو الإلجام. تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة.

0: بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه. من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: موقع
0: الخلايا.
1: ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية، فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية، وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى.

الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين

أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله

عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا

لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله، في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك

مبروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه.

وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني، والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: 6 أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة

فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فأحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة. والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما

تتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا فئاما من الناس عن الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟

المشركين ينبغي أن نعرف من هم المشركون ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، هذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام، أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات. وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة.
وكان من الناجين، وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع، قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى

0: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي، عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله

قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول: يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط

هم فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي. لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة، اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت.

يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي، ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه أو ماذا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله

الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه

ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول: حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول: لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال: لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا

غار حراء يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام في أي شهر نزل القرآن، لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم

سألني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت

على نفسي. يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا، قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل

طاقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكروا أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مذكور أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جدعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة، حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع يعني يترك الانتحار، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد فرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه، ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين، هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيه.

إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذا عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح، هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي،
فرأى جبريل فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره، أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو،

لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب، عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعلم

0: هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنها رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم، نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43 و400

0: هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم، والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عوال السبع نجي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم

هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد، كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصلا. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا، أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا تنازعوا. بعد التنازل ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية يقول هذا.

الصور وبعض، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سقط لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي الصفات؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرق، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف. وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية، لاحظ يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله، ما هو المخرج إذا كان هذه الفتنة التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطيك؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له

قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع بالاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص. فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر. هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاها الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، وهذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال: أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول: نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم: عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة، أو مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية. هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع والطاعة بالمعروف. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكون

عباد الله إخوان. فهذا الإمام الذي ينصب البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يد البيع. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر جماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ لهم البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبهة على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس بل ومهان، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأدرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر إلا أن تروا كبر البواحي فيه عندكم من الله يبقى. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة قال في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استئثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا، أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغلبنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون

الحرق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال اخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية القدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار وجاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرقنا من كتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى التكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تتخانع؟ ليش تتنزل عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان؟

ثم تسمى جماعات إسلامية. الإسلام واحد، والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صناكم المسلمين من قبل هو بهذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطون على الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة: لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا بأن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة، تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية، على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به، وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم الذين فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عداءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعب. وأنا سمعت بأذني من شخص قال: والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء ولا. هذه عادة أهل البلاد والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظنها ما نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال: إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا، ستتقاتلون. قال: لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقف الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أن تنتمون تحت طائرة من لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي وضعها أهل العلم والضوابط غير متوفرة، ألزموا جماعتكم وتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس

عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نفرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا للدماء، الأطفال رملت النساء، شرد الناس من بيوتهم، ما استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ما لحل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا، لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال: وظلم لا يتركه الله، وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يتركه الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص، وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فادات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصله؟ تأملوا، كان في ظن وصية صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أُقِدت البيعة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك دعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة.

0: صحيحة.
1: ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا. التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعز. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا ينقص. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله لي البيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والاضطراب عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة وعز فرقة، عندهم بيعة على طرق صوفية معينة فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة، والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن
0: أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بأهل البدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين، لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسألوا الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل ذلك. لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروحي والروح حديث المحب لإخوانه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم معينا على نزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ العاشي مدير الوزارة على تنسيبه لي وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم ولكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يحسن لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة وهذه المحاضرة الطيبة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختام وتكريم القادة الطلاب.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله
3: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب

وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع: أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، فقال لهم رسول الله، رسولها هنا اسم المفرد وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير، مثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم، رسل رسلهم، رسل هنا جمع رسول وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير في نظيره. ومن علامات، من أمثلة جمع المؤنث السالم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، علامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر، شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في المعتل، في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، و

التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا، على ما تقدم معنا. هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها. هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة، فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه. وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم.